ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع